0: نهاجم اكي لا كافاليرا دي تارقينيو ميرول انسامبل فيتس ويليام ديريكسيون ايجين فيري 6:32. Bom dia.
1: Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã.
0: Tribulaciones Civitatum, de William Byrd, conjunto Stile Antico,